يلم يا وليخ نفس واسة نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قدو بنقاتها يبنى لي تركع